0: untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memiliki tim dari berbagai negara, dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan.
1: Innalhamdalillah, nahmaduhu ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون قال تعالى

يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حيثما كنتم اتقوا الله ما استطعتم لعلكم تفلحون قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جماعة يقولون الله أني kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata seorang mukmin. Doa adalah ruhnya ibadah. Maka oleh karenanya mari kita hadirkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala hajat hidup kita dunia dan akhirat. Kita awali dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim.

محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ولا شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وفي نعمة ويكافي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380